إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق

بالحسن ذي الهي وفي المعالي يا من به سرير الانبياء من الليل قد سرير الاغبياء سلم تسليما على النبي والي والسبي وسم اخيه يا من من الناس صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتبه إليه وسل يا رمان في تسليمه على النسيم.

وانصر علينا بركات الفاتحة واجعلنا إلى أهل وزن المانعة وطلنا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار.

سيدنا محمد وعلى وصحبه وكل مسلمين وتغنني عن تعرضاتي يا والد ذنبي وسيم وساد وفي بهاره وتغني اسمع ليامنا تغني وكل وسيم.

بغير مشرك وخير مشركا وتمني بها كثرة حياتي وتمك خير مسر جهاتي ولي فارق في جميع الحركات وسكنا بوجه الخلق.

يوم ولد ووالد أرسل بغير جهد شيطانا وليكن في وطني أوطانا بغرمة الألم بالتعوصي خلل لي العزمة يا معوصي بغرمة العين تجاوز فتاة.

ولك خير الذين عسرا درا ولا تلم مني المال وبالسخاوة خذ الشيطان بخير ما ملكت أركانا يسرقه مريزا بالدماغ.

بكل عرب وعنبي سيدنا محمد المبارك جوائدا في الملك لم يسالك وفجير الشيطان والمدائنا لخيرنا بلا تسول كائنا ودفن مسألة الواصلة ولا تسول مازلا أو مفسدا وليكن بلا رفات زمرا وسكنا بمايا يوما.

والمجسكبان وليها بأي جسمها حسن وكل يسرا وقبلا وليها بميمي مع الرؤيا جميعها طيبا علما بالرؤيا يا ربنا صل وسلم سمدا.

ولا لحساب الذين فعشروا سلي على الناقل والوطاء مع السلام فيوزين جاها وآله وسبيل أدلة يا من به عليك الأدلة سلي على خير وياسينا مع سلامك وسيد تحسينا وآله وسبيل

وسلم عليه بالآلهة وسلم يا من يجود بالمرأة صلي وسلم يا مجمل على الذي سمعته مسمن وعلي وسلم المعزب وفرحا من اسم

وسمتالي بسجود العلماء سلي وسلم يا ابني فتاه على الذي سمعته بداعي وعليه ما سمع بكم عليه

وسلم كما بجوزي جلو تسلما يا خير راجل وخير ما يلقى صل على ذي العزه الكل المطاع وآله وشعبه وسلما ودي أجر الذي تعلما يا من

ولا لباس بسبب المساكين يا من تفاني وقت كل ماتي صل وسلم لمن يا إلهي على الذي سميت سيف الله.

على الذي هذا اتباع المصطفى والمرتضى والمتبع وسلما والآل والصحابة وبسقى

0: بك فتن
1: وعليه وسلم بذنبها مع سلام جانب ما يصاب حتى سلام سلفا يا للبيت على النبي.

على محرم ثم تهسب والأهل والخزاد الهاد الأكبر نفاقيا صوتي بمدد نواهب العلم الجلال في الدنيا سلم على

كل أذن وتك أين يا له يا نذير يا جليل إني أقير مهدم ذليل فدني بك وأبي

صاحبي وصدمك بي دنيا بتقديم وتقديم بحرمة المقدم الصديق وحق وتوفيق بحرمة الموفق.

وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك.

0: فسد في الهار وبالمعاري يا من بيس سبيل الأنبياء من الأيد قبس الأغبياء سلم بتسليم على النبي وآله وصحبه وسلم يا من من الناس ما أسمت
1: إكابيثن
0: أسمت سلم وسلم سرما عليه في آله والمتبي إليه وسل يا رحمن بتسليمي على النفس.

واجعل علينا بركة الفاتحة وجعلنا أنا لغزب المانعة وطلنا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار.

0: ودفنا بذلك كل ظلم وعمل بنقل بالليل ودعنا بذلك سواه نعمل ما لبدل نواه وببقية الحروف أمرنا فنن به يومتنا
1: ما قبلنا
0: وأمرنا بأقباء البسملة.

سيدنا محمد ولا وَبِالْعَالِهِ لَكُمْ بِالْإِسْمَانِ لِيَمِنَا تُلِي وَكُلِّ وَاسْمَانِ

يوم عبادة الوالدين أرسل بغير جهد سيدانا وليكن في وطني أبانا بغربة الألف التعرس خلي لي العزمة يا

ولم تخير الذين عزرا درا ولا تلهم نيما وبالسخاوة قد استيقاها بخير ما ملكت أرضانا يسرقهم رئيسا بدماغه وليس يما

وجنبياتي وجنبال قريبي يا وايب العزمة والتقيمي قروب سلم سامحي لفرتا وسطنا تشكمان بالهرتا يا ربنا يا سلاتي وسما

ولا لمن سبي الذين باشروا سلي على الناقب وطاها مع سلامك يؤذي نجاها وآله وسبي الأدلة يا من به أعيد الأدلة سلي على خيرها يا سينا مع سلامك.

من لم يرى بمسلم لم يقبل دمه قولك يا بالمسلم يا رب خير المسلم مظلمات

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون

تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا

تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.

أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

يروا العذاب الأليم. فلولا كانت نفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عذاب الحج ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم عاد الناس حكوا.

0: تعلمون.
1: بكي دلو راديو إيكاب إفم راديو إنيفرسيتي الشيخ أحمد بامبا. سن جتايو فاسأل أهل الذكر di jottay laj ak tontu ngeen di ci and ak serigne bakki abdou rahman
2: mbokk yi ma ngi len di nuyu len ziar de soit fi ci sen atou xam xam bi di fas alu ahla tekri in kum tuna ka xam mon fi ci cap fm
1: ngeen ci ko am alhamis bu jot jurum ñent waxtu jotté ci guddi ak genn wal 29 pont ngeen koy tolenti watal ëlëk ci aduma ji bu ñent waxtu jotté 16h ngeen di ci and ak serigne bakki abdou rahman
2: wallahu ta'ala a'lam
1: ci 103.5
3: cap fm fi ci touba nda
1: radio universite cheikh ahmadou bamba
0: alu أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: إكابسن.
2: سنتر
4: بوينت. راديو إنيفرسيتي الشيخ أحمد بامبا. في تشوبا ندم.

فكنت بالحل الجلال بالنقل دين جميع على الصراط المستقيم وبسعيه كلنا بلا سبيل لك خطابي يا غريب يا مجيب يا من به لا زمني غير حجيب هب لي ولله

من غادي نجاب ما يدي مخير سددي فلسطين بالقران من غادي نجاب ما يدي مخير سددي.

فبالي الكمال وتعالني وكرما أسف ما لم يبتلي بخدمة وفدلي وكانني بلا بني وقال

قريب لي كل أسبوع رازلي لم يكرم أجلني مقاتلا ولا أظلني قاتلا فلمن قاتل من رغبة لمسلما لم يلغني مكاتب فلم يلغني قاتل

وقال لما قسما هي ودوني سرقا عباد ربي تلك معاقل تقول كل بجمال وقال لي أبن كمال من يراقب العلماء يرزق أني الغفور نسمة الأول من أفضل وكان لي ماء الكبير ولي قادة السماء حمد ربي

وزرت ممن سلم هل لي الله أم المراد منكم بلى لغير يسلم فقبل ذاك الزمان هدى مداني والقلال لمن

0: الخباري. إيكاب إف إم خباري أباب سيان باي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دلنا دام تراجع إيكاب راجع إنيفرسيتة الشيخ أحمد بامبكار دوغانغ باو تشندام دارو عالم الخبير خبارو غديجي. لكن في سيخباري مليار لوا إزبو ترقية زيارة سري منتخام سري بسيرو تابيكو منياريون تيلو سخل جماعي غا خمد كون سري بي نال نكو لول نكا تايجي لنكو راما تي زيار بو دفا مينغو أكا جروم فكاتو يو دارجي أم نكو داني جي ديكنا موغن ياتو تي بي جتايك خباري ترون دو سري فالي سانكي تام لنجان أبولوم داجي فو فكين دي دي دارجو خمد كون دانو كو فان نال جي دف كوف مورون جتايب جي بلي داني تيولو كيلفاي كاندو يجر ننكو تا فسل تي بي جتايك خباري تابس كيجيك واتيايو مصطفى نياتي xeyna dem ci daral ko cheikhul khadim ga ci wettu hopital cheikhul khadim fofu la dara ga nek liggey bak ndir nak njaame nakala defe da ngeen tewlu ñen sa ñom ci bir detaay xibaar yi bokk na ci dañ ci fessel ta moy satchu jur gi nga xamne kon mo len téré melu dañ ci dik gën ko yaatal li tam mbokk yi dañ lu ci boole lu soxal walu ko keur docteur ala jeeru ji gal walu ko pajmi fasiyene dik ci dekk bu sel bi di Touba Senegal gep nak Touba lañu tan suba ngir lu jëm ci walu te diabète ñu magal ko fi lolé dañ ko gëna yaatal li ci yenn kay ko na rakamal nes tout ñi diken ci forum fatigi len sopna sunu bon
0: ikab fm xibar yi pap sayar mbay
1: pap sayar mbay fare wo ci addu kaybek machine bi naskanu ci deglu radio ikab 103.5 critemer ak ñatt yu tom juroom ngeen ko deglu ci bande fm bi internet bi ñatt www.sunufm.com youtube ikab tv live tay ji le gawo di sandi ñaar ñett fan ci wé tabaski

وجهت وجهي لمن تكريم بانا في صهر مولد من في الدهر ربانا لله شكر يبي سهري ربه ينا على ابتداء الذي اختار قربانا قد اقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد اسرارا وإلانا دحوت برا رحيما يوم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كون بكل يفي سليم توسعه حتى اقيم لدين الله اركانا ربيتني فتحت نعم يا سمدي ادمان خير ويزاد ويزكانا

أجد اليوم يا من أمذكر رمني وشغت لي يوم إحانا وبرهانا اسرف قلوب النصارى يا خدير هلال نصري ورد لي من قد آس أوهانا

وجسلاتن بتسليم الله ابدا ولبيانا واني كفى اسيانا حملتني ربي بالتكريم دون ان في البر والبحر سد رزقا وتغلانا ملكني اليوم يا وهاب فوق رجاء إن ترد لي أهداء ومسلانا لي جد برزق حلال.

أمري أفوض أرجو نصر لنا أشكر شكوري واسع لي هنا وقد يا واسعا مغنيا ما سال ديانا هب لي بكونك وهابا منايا مهن حتى أكون بما يلخل بريانا مكن ووسي ومكسي أجل بتوسعة كليلة الخدر أهيانا فأهيانا في كجل المفسسة فمن بلا سلل وكملا بي أهيانا فأهيانا يسر لي القلب يسر لي الخير واحسمني وسر سديانا بأن من يسر برا ومنانا

0: فساك يدي يا هاديا لم يصل ربا وأنانا ذي جب لغيا سمع الإيمان في هجل حتى تبشر من قد كان أسنانا بكونك الخاهر الجبار رمتنا أن لا أناسها الجبار وسلطانا رد للصلاة الدين يا خهار ذي أبد ولتهمني وفني مكرا وضيتانا رجوت أنك تهمني وتنصرني نصرا أسيسا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أهداء وممهم فلتفني سرمة فقدا وهدوانا اغفر سنوبي وهب لي اليوم مطلبتي بكن ورم بي لي سرمة سانا لي هب فراقي الذي لم ترد قل خنولته أني يا كفار مزانا
1: بحرمة المصطفى بحرمة المصطفى مصطفى يدق قادمه بالنظم والنظر سلامة أتي بقلبي تقبل وفني قد هلولت موسين وكملني بما سانا
0: ربي استجب.

0: طوبى التي بيك تمنى بيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مبتديا الى الذي سرمدا ان خالق كان رب كريم حفيظ واسع صمد وهب لقي منه تيسيرا ميسكانا سد حلمي اليوم صيدا قد يبشرني فتحا وفيضا وارضي دهر سجانا خدير خهار يا جبار يا خطير ادلي الذي ياخذ اموال مجانا
1: خدير قهار يا جبار يا خطير ادلي الذي ياخذ اموال مجانا ناجيتك اليوم يا بر الليل صبر يقجل يا قوتا ومرجانا
0: انت الحلي العظيم ادل يا املي انت العليم الحليم بر الرحمن هب لي بحقه اسماه القهر يمن أمسى يكبد أهل الحق أزمانا منك التمست لسي أعطيت صلحا

والتفني كيد من ارزقت مانا ناجيتك اليوم سابقا اليك فكن لي مهنيا وابتهب لي يوم بيبانا ناجيتك اليوم سابقا اليك فكن لي مهنيا وافتحب لي اليوم بيبانا ناجيتك اليوم سابق لي إليك فكن لي مهنيا وافتحب لي اليوم بيبانا ناجيتك اليوم سابق لي إليك فكن لي مهنيا وافتحب لي يوم بيبانا يفتح لي اليوم بالمختار سيدنا أبواب خير تجر رزق يبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أبواب خير تجر رزق يبانا لكل من جود ويساد ومرأمة وبالبشارة قياما فضل بانا طيب حياتي بنا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر واجعل بفضلك مكسيرا بقربانا.

ولتكفني أبدا مكرا وغزلانا. بيني الحق كشفا لا يفارقني كما كشفت لأهل تبيانا. إسرق قلوب الأهالي أم عسى يمهن لنصرتي واهدي بي.

وأني كبغزيانا وجه لي الكسف والتذكير دون أنان والتكفني سرمدا جهلا وغزرانا فتاه هب لي فتحا

هب لي فتحا قد يري أجبا يا خير هادنا دا قرا وحيرانا تفط الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أؤمن في توبى يا قدانا ضفت الكريم الذي في البر كرمني والبحر هي ساخني بالفيد قرآنا لا ختابي يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما قد صار برهانا نبهتني أمس فيدا ومعرفة وسرمدا بي من ربي زيانا.

0: قلبي تبزرنا
1: ملئني اليوم صيح الله يفارقني من البشارات في الدار نجيرانا عليك أسني بأبكار نجيه بها من الخيوط التي تنصب في دانا لي سلوى من

يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجانا ربيتني ربي في الأهدي مغتربا حتى رجوعي للوتان قد آنا ملك عبيدك ما يختار منك بلا مكر

متجيا أن لا تقيبه ولتفه يوم بعث الخلق ميسانا قيب رجاء الذي يقنيه بأبد من حامه فوكان الحج ميسانا لو اكتب الحم أجرا لانخطاء له.

في البر والبحر يا من انت لله ناجاك متجيا ما رام في اجل يا خير من امه من كان اجلانا

أجب وسل بتسليم على سند محمد والذهب لي فاهقا بانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما سكوت أموري وسن بالعسير لرب قدير غفور رحيم فكن مسكيا لي وهب لي منى بجائي سفيه الكريم

0: وسلم سلاما عليه يدوم وكن لي وليا حنا واقدا وكن لي نصيرا فإني أديم وكن بي مطيفا وهب لي رضا وكن لي قفورا فإني عديم وكن لطيفا وهب لي رضا وكن لي قفور فإني مليم وكن لي معينا على مطلبي وكن مخد فإني سهيم وهب لي صلاحا وهب لي تقا ونور جناني وسدني هلوم
1: وهب لي صلاحا وهب لي تقا ونور جناني وسدني علوم وهب لي سلام وهب لي تقى ونور جناني وسدني علوم وهب لي نجاة وسدني هدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

0: الله من كل كريم أكرم من أمه خاد الله تكرم أسلم له كلك أن إيماني ولا سمع إنسان للرحمن
1: الله من كل كريم أكرم من أمه خاد له تكرم أسلم له

الحكيمِ وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أونك يا مهين وبك نستهين الحمد لله وحده والصلاة والسلام ألا من لا نبي بعده أما بعد فهذه سفادات المريدين

0: قبلهم
1: بإذن ربي والمبعوث مبرام قد لاق جسمي أمان خلق يملكها من المناخب تسويق وإسرام فاليوم وجهت وجهي تائبا أبدا

لتركيز رهوان بمن يخاكبني في سبر عودك بيتا للقول من بالحرف أمام شر من تحب.

إن المحب لمن يهواه صوار إليك قد تبت من قولي ومن أملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك التجاهس أما هاب أوسار وجهت وجهي إليك اليوم متجيا كوني لديك كمن هاجوا ومن سار

سهل لم يكن لسبيسا للقصب تول لدى أين لهم نسرت لكن إذا أولهم لم تنبت أشجار

0: لقيا بمرتبة لكنما أحمد المختار مختار
1: صلى الذي من جانب الدمار مسلما جبكم أيه وهو يختار ولا لمن بالتفاق
0: زكوا شرفا لأنهم للورى سادات الأخيار وصحبه القرم أقرانهم سبقهم إذ بعضهم حاجروا والبعض أنزار لهم لدى اللائي تخصيص بما شهروا هم النجوم لقوم في الدجسار لهم لدى اللائي تنويل صفاء للم إسايا للكل أضناس وأكدار بالنصح للقلق والإيمان قد جبلوا طرا وقبل الذي أهلا هو الكفار وسهل والعلم ذهبا للجميع كما كانوا يديمون تقوى اسم دار
1: لا سيما كل ما تبيكم عمر عثمان والد من الأبرار الإيمان دائل وادل إليكما
0: حديث نار لنور من أولى الأنوار سحلت ربي بالمختار ثم بهم أن يسلب اليوم أنيسا هو الهار سحلت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يرى من قفالي دهى أسرار سحلت ربي بالمختار

قد خربني الليل دنيا وغان صار الخير سعد ربي صلاة قد خربني الليل دنيا وغان صار الخير سحمد ربي صلاة وقد خربني.

في ديخنه ومال فيه الأنسار. إذ أخرجوه بتكذيب وباءتهم محجرا لمكان أرضه دار. باتوا بمكر أديم حول مرخده.

0: ان سار فيها وهو صبار
1: هو جنا من ما جروا لا اجيان ما بدر في وكرر سامو هذا سر كي جي ابي
0: وان يكون له اجر مقدار وعمه بجواد كي يفوز بما يختمن الاجر ثم

0: وحين أبصرها الصديق ذا سرهن وتحت وسيسم بسم فرر وليس عندهما خير ربي صلى قال المكرم لا قسل من جاء فسار جابسا إسنينهما أقفاء ما نسج والخير والخير وفي فضائله حي مفصلة خرق سلت وهديس وأقبار وعسى النبي بأموال وأنكهه بنتا ولم يهره سق وإنكار
1: لم يشرب القمر لم يجر إلى سام والوالدان ما لولا لأبرار أما أبو عبد البار سيدنا
0: ففي مساياه لا يرتاب الديار وهو المتم سبيل سام يوم أتى بمن بي كان لإسلام سار والله فارق بالفاروق سيدنا الحق من باطل أبدته فجار ويوم أسلم جبريل لم يمات بإسم من هو فوق كل قهار معلما أنا إسلام فتى أمر بشرى لأهل السماء والكل يختار بإيتاء شخص دين نائم مرتفها لهم فدائل أنها كلا تفكار قد هدم الناس طرا بالمدى وعدوا بأديئي وبإسن من أولم سار وهو الشراج لأهل الفوز به أتى الحق ما أمر فالفضل مسار ومن كرامات بس الكتاب الله.

حاصل شهادة والنورين ثم له من الرسل قصصات وإسرار بات النبي إلى فجر يروم له ردا من الله ذات تبديل كبار هذا النتيه وإدوار اسأل قد متهجار ويسار وفيه قال النبي عثمان يستوفي سبحين ألف وكل حق نار وهو الذي منه تصطي الملائكة والمستوى فله خزم بالأقدار ومن كراماتي أنا صوتهم يوما على دهر سلمان وهو سبار صلى الملائكة الرحمن يوم خطار الله يبقى الذي أبت أقبار ومن قوارقه أمثال من دمه على الكتاب لياد فيه إنزال حممنا من رسول الله سيدنا سلطة الليل والمختار لو سجاد والإرفان مصر بن والهب والقرب وهو الأنس والجار باب الألوم أبو سبتين ثم لهم هرد الملا ولخير خلق الإنسان له أقر رسول الله مرسلة منه كآرون من موسى الإنسان ومن سجاءته أنبات متجها فوق الفراس وأولى الدار مكان عليه بردة خير الخلق متكها ولم يشك

ليرفع عنهما يبقيهما الجار. وحينما خرج المختار وجهه بقبضة من تراب والإدهار، فردى إلى صحبه دلي جلالا أن هذه أكلة أقلام وأسرار. سحبته جل بالمختار ثم بهم الله أزال الذي لترى أختار. يا ربي بالمصطفى ما إم مسيتي خدايها الأمر تصويب وإسرار. فليخرج اليوم من قلبي تباه غوى بجاهي وسياتين وأكدار. أسنني القلب فتدخل معرفة والحق والشبر والأولى وإجبار حتى أفارق أفعال.

0: وأن تجر صلاة بسلام له بها تلاشي مقلب الدهر أنوار وأن تجر صلاة بسلام له بها تلاشي مقلبي منه أسرار وأن يلازمني توحيده أبدا وصالحات وآداب وأسكار وأن أكون بأهدي موضيا أبدا بلا انتفاة إلى ما فيه أخيار وأن أكون على الأهداء محتليا حتى لي خالد أسرار وأخيار
1: سيدا حافظا أبدا وخادما خدمة تنجا ونطار يا ربي يا ربي يا ربي صل على المطير ورد به أنهم رداء له أضم وتكرار وهب لي يا الدهر بالمطير ثم بهم الله خالد تماني جر جرار سبحان ربك رب العزة.

0: خطاب قلبي لما لا وسلمني من الوداع وفي هذه لا ذرى معنا
1: يا الله
0: ما الله الله

وجدت وزيجنا في العسري كرام نسيمة في لديها في لديها وجهت وجهي لرب العمي نلوى ما ثلاثي بسمي

في خدمة لابن عبد الله جعل بمان وبتاع إيمان يا تعالى I don't know.

يا طير الحسين طير الحسين حسين ابن طير الحسين وكل من غازوا باري بخدمتي فلا اله الا الله ولا ميهون ولا يهاب ولا يرجو ولا سمن الخايف تؤمن.

0: Adin ban bare bil ubiyana ke gayi farahu li la jambar malam akana al farahu bisuk tarasta daire indaka aru akawla hagri yewi yippo bu alo da aru
1: dina nga bari li kabi mo ba fiya fa di jo nanga yepp na ha wa daire injur bel ya yepp abolo di yo bay buli كرم
2: أول شكوري على حياتي عبدا قديما فاسد آياتي الكروس يسين شرب بذبيه والجنان حرب حسايات لطرال قيري مجيش ضمبان لسن خيري يا جا وزن يكون سريعا عيادي الباقي بلا إحاتا ولا تغاسل ولا سماتا آتاني الباقي كتاب أشما ولا ألاقي كل من تعشما حني جزا والدتي والدا خير الكثير لا يسأل خالدا أني بالمصطفى مصطفى أليه دخل ما ونفى أنفه لا أكلم إلى سكور ما سقل لي قلب بقاي حمام لا أكلم إلى سكور شقر لي قد خايف أمن وغنى أني يداه تدور أني من كل عيد ومرن بعد من رسم بدجا إلى رفي أبوابه لنظر دجا هو الكريم أكرم مكرم واليمين لا يريم كرم محمد وسيدتي وجنتي ألقوا شرب العظم جنتي ما برمت لتي وجنتي حلق لسير بسر وجنتي ينقاد من يسام من صلاة له دال وأفضل ملام رسول ما أمركم أحلام عليه خلو شرعات أحلام سلد الأفكار عمدا لدى من جهنو سوي وصف القلدى قلبي شفا بكم رب قلني حبي ولجعل كفرا قلني واجعلي حلاوة داري وفيما جعلني جارين نبى نجمى بدر ومطرى وكوني دون يا مطرى فريد بلاي كريم ورسول وجدي واطمن خير رسول ان جدا من ديبا دفا اظن توجا الي فندفا حكمني حكيم ومن حكم ومن نتعدي للمنى والحكم يا غادني قدير والعليم ما دونه اللوم وتحليم نبى القدر عن فؤادي جهلا شد به لبذله المجهلا بل أني ألي من دلالي فصرت مجرا بلا إخلالي مع الأكيم ما برى كليتي بيا البلايا أقبل الهدية اللي يقبل الهدية الكريم وكل ما كنت من الله أريد مشي الكتاب مشري وإنني فني أساب المصير إذا دلوت آية النجمنا من مالك من ملك قد أمنا.

Kraman, halasili kraman, akwa salami lasili kada, badala sa imbirida van kada, hadiyat mini ila kumbara, sala ali man hada wa shara. مدي دين كريم خد المنى ليبيا أسن وكل أمنا أسن حوبي شفري وغضرين لما يقال في رب المبرين يا نبي دار الدنيا في يدي بأكبر الوان شهد قلبي لقرب المتى ربي كل ما طلقوا مرد مسلما حديتي للمصطفى في أبدي بلا غناء أو أسم أو كبري من سن أنه يكون أبدا يلي بلا سيك قمة بدا نبج سنه داني القديم بما عندي كل قديم فلاحو ولا خير ليقل لسير ليقني من خدام هل دني ما ببيد من عدام لكل من ضيقني من قبل ولم يطل الدنيا المهر القبل هداني الحديد بجاه الحريم كما تقبل به جياريم وجاء ربي بقدري يا زمان سالي جئيني من نار المحزمان يسوقني ما تهيني بالانديان ولا أذن قاله سرندان ساق لي الباقي إلى بالانسران كنت يكون لي وجه مران تعلم من لزلق انتهاء ليبه تبدو لهاء بدر لي جود الكريم كرم باق وبن لا أراد كرم بدر لي جود الكريم وكرم باق وبن لا أبارك كرم شاء الله أنني مكرم كل وهب وبه كرم رلدان وأني رادي وكرني بأرف الأخراد وجاني جميل نهم بأرف للآمين نفل سيه لم يبد براك شري وحبي ومبيد تران براك مبركني براك مار يبرز المنطق بل بارز مار براك من بارسني براك من يبارسني من دق من بارس من إذا دلوت من إلهي جلبا وإن شرط من إلهي شربا لجارب توحيد ربي الأخر مفجرني بقل هو الله أخر له مدادي وقلابي في ندام وأبر مدعونا قيما حرام شل الذي يباس العجرين شل شليل فوقه كل شليل يا من يرى خير الله ربان وقال أدى للوراء مهبان يترى مصدرك ربي المغران كنت المدير جانبا منيرا لنور قريبة الهند سلمات مدى الكفاني الحداء مات مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والله يحمي أني في هو رمعه نم سجع ونم قاسم الله للبر قر وجود عند البر مدن قصد مثل البحر حبه دار الورى في البر بقر مدن جالني بالبر خدمني في البر والبحر مدن صيب بر وبحر جمال وجالي بالبر
البر والبحر منا من كبوك ولا ما كمنا إلا في البر والبحر أمان خير ولا قرف طهر المال بجلني في البر والبحر مدى من مدوك بحدي شمسدى حدي يدي في البر والبحر سنى حلني بي شغني سنى محمد بر وبر لم يرى فيما مدى نسيبه ولم يرى محمد صلى عليه بسلام سجال وصبه بسلام نفات وجاء ساحا قبلي من يد وجاء ساء يقبلي خبطك ملاهلي في أبدي وقلوني بقير كبري لي كان ربي ونبي كان لي بما ما عيدي وسر شارني فراني كالإله العهر وكون قيل القلق ليس من جاني حنان إلى وداية لطي قد جانا من أمير ملتي محمد وسيدتي لقني حب جسيحا إهل كفرا قل لي اسمي على لك شكوري ووقع على ثمد المذكوري لله يا أمري يا بصري يا هلاك كوني قديم من به ولا لله يا حمدي يا وسري شرمدان فلا لسي سيله قرن مدان أغنب لي كريم والمكرم وبه كرمه كرم خرج من هالمين أغمد حاملنا محمودنا محمد وجاء يا مردود قوفي باغ الكفاريم بعد القوف فرت بالليل سيح أمني ملكه شير أبدا بالمنني هل يبنى لا وبتاميني وطهر القلب من دهميني لي يقول الله بما هنا الدين ما لا يرى وعادا في طنبين يقولني الأمين بالأمين ما يجر أبدار بدغميني حضاني الأمين بالقفي وبض بالمعلن والمحقين ما توجع أسال الباوي قنيت عن سيد وأرماهي وجاني سجن به تفسيري أن يقدم نور والبصير إلا من البصير بشفاعي من قدر جار بشفاعي أكرمني بصير تفسيرا يدوم وإني يقين هذا القديم أكرمني بصير تفسيرا يدوم وإني يلقي الحبيب والقديم حلال بصير لا أدوم وأنسب لله لا أدلو محمد صلى الله عليه وسلم وسلم وعلاه يقود المنى بنا أكد أري في أقل الدار وتلك الدار يقود المنى بنا أكد أري في أقل الدار وتلك الدار وطل سمد على قيله صرفان أكمل القديم عرفان سرني بالتي وشار قدمي شفاء كل بقير غضني سرني بالتي وشار قدمي شفاء كل بقير غضني نبى رسول الله بلسين أبا لي ولي كان بأمن وربان وهي صوت وجيل باقي ولي قرب من لبث باقي ناجل يا كريم والمكرم ناجل يوسف والمكرم يقود بقرآن والحديث ما دون تفسير وتدريش ساقل المنزل قرسني وكرم باقي بخير مكرم
من كان في الأغراض فلا بسرنا أمراض بيالي وشبي والمصمين والمصمات لمق العالمين سيد على رب الواهب وللجناب الأيم الجائب رفض أمداه لقيل ورا وجعلي ما قابها من شعري باقي الكريم الجل المشاري نفاني الناس وانا فانفاغا ولا ألاقي من أبا وفاغا بل يلصي على قربها ووصل سمدا لمغدفا نادر المدار من خير مراك وحش ما يدي المد يمراك حيث الإمام قيم دراجه ليس يصار بكريم ناده مدني الباقي جشا بقدره منه ومن رسوله بقدره هديتي من إله ورسول فوجالي ونلت قير فوجالي منابل انتهى وبردان شاغني ما يتعال من الله ورسول أخبران خير شعب من جال القبلان نجاني المنسل بالكتاب وحكم يهمي أن يتاب إن شاء قرأت أو قرأت غرفان تصدمنا توده ساك الغرفان لي البشارة دروب الدران ولا توجه إلا يدران لي المناد بلا أقدار في درب أمنا وتلك دار حبا ونور ورد وبركة فجاني في مدي فار مدركة وجاني كريم وما أسس بأجر ما كبدو بقصص فجاني كريم وعام أكسسي بأجر ما كبده لكسسي فجاني بجال كل عرفي كطفه لي بأي سرفي يتر كريم جاري شعري بمخدم والأنوار لي قال يوم أربه الأكرم ما بذر كرم وتكرم وجاري من جل عن شعري بما بي يقب غنم شعري اللي يقر أجر بقدر عظيم شبان سلكرز ورمز عظيم ناجاري الغير هند الجايدين بأنني شروط سرور عامدين ناجاري الغير هند الجايدين بما قدام وباء مهلكين وجلالي ولاهام زبال سبتك خلاهام الله وجلال أشمد لشيب الهلاه ليس بوالد ولم يولد ولم يحتج لشيء منه داع لم يلم له قدري ويبيد من جعل لي ولم يكن له قضى نهر حبلي لوهك الكريم يدي يا من له بالمكفى كل يتيم ليس لوهك الكريم يا كريم فيما رويت اجور لا طريم انا الذي قاد ما ارجوه يا من الي عنت الوجوه يسكو ربه كريم احمد فلا تور وسرور محمد بم سروري لسروري احمد خير كريم شوق قرمدا بم سروري لسروري احمد خير كريم شايق قرمدا يدي اجرم لقي ربي ما لا لقي المنتقى من ربي عليه هد على كل شاكرا ربي على من سسع مناكرا اجاب بيت ربي باقي فلا نبي قوتي شباقي جساء ربي وجساء المتباك
خاطر ذلي ومنه يجتبان يساو ربي ويساو متبان خاطر ذلي ومنه يجتبان وليطع ربي ورب العالمين عن براتني ولا أمراني مدني الباقي كروم البركات كما هباني النكاي مفركات وجاني باقي سباحا كدر ونسبا حولي أذان قدر مدني الباقي جساد ربان ولي كان بلسين يبان نفالي وليس من ينسه وإنني به إمام أفسه يقودني ولا يقودني إذا لمن سطب إذن مني يا غاني لغلا يقول مني إلى لمن سطب إذن مني نبعني بي من طال وراء واللي يقرب بنبي يشورا وسب كون العالدي وكوني وهبي بجاي قوي كالخير كوني وسبكوا لله لي وكوني له بي بجاي غير كوني وين كل مسلم مسلم والله لا قدر من سماء نبى الكريم ودراري ومرري أبد بقردي نبى الكريم ودراري ومرري وكان في أبد بقردي قلبي قصفا وجهه ولن نشال الشافي المصاب قلبي قصفا وجهه فيها ولن نشال الشافي المصاب قلبي قصفا وجهه فيها ولن نشال الشافي المصاب قرري بلا مرر ولا أثم وقل كفاني الهل من لي تبين ما الله يغار علي شهن جالي بالنغبان وجعل الأقرب قدر العسيم في بابي حبط من دور مصيم أذكر سر المهيبين مهام وبنبيهم لا يجمع بارك لي بالقصدى والقلب بركة بقدره مجلي نوجك ميثاق بما أحب لأنه القلب حبيب والعام أنا بشلتي وجاهي جنتي محمد قلب رايا جنتي مليات من صلاة وسلام من ديني قرأ أهل الكلام تني وما يده لا ينفر حلسي إلى سنة يغفر هديتي إلى جمال ثانية من المعلم هبت بقانية من رجب إلى انتهاء سلهجا له هلي صلوات الهجا نباني نذر بالمنفوه وصابخ المقدم المرفوه أرجع سلامي من هباري بالمنى حل فيك اللهم كمنى للمطغى وجب أذكر سنى وبفداي أشياء سنى للمطغى وجب أذكر سلام ما سلام بيفاق الملام حد أبداني الباقي.

ولطف دفع ولا شاجلد له قداد وأكاب قلب ولطف دفع ولا شاجلد ليجلبت ودفع ظنين ما بدني وحس يا سلمني ملطني مليكا أدنى تطريق على ملوكا يقود ليك فيكون منك شلد من قيدي دونك ملتني قرآن والهلوما نفض من جهل والحليما فقلي نفض قيد قريم وجدني قيد بقيد شرم فقلي المحورة المهررة قد تبني دور المكررة حددني بسر قديم وجدني مدي تقبلت بقدر جناحي يا قمن أطيته در نظيم سلمتني من كل سوء وبلاء وفرد ملاقات وقير كبير وجدني إلا كملك مريم مستان الحنين ملوك والدلوم وجدني إلا كمالك الملك مستان الحنين ملوك والدلوم عوجني بالمدفع إليك كلا محبا أبدا لديك وللودود ربي أمن لا أمين أكرمني كريم لمناتهم وأبدى الناس ووراثهم تليه باق وولي ولطيم فالذي كرمه بيتهم تلي مكاب قيمات النفر عن بغرات الأرض أكرمني كريم لمناتهم وأبدى الناس ووراثهم حليم باقي وولي ولطيم خلاصي كرم الدين حليم قابل قيمة هذه النفع أخيرات ولا من رفيان أهلا غريب الذين أهلا في مطبع الهدوم ولقد الباقي ولي يتيم فن الدين مطفلات هل في مني سلام وسلام له من الله سلام وسلام وجعلني من مطار كل يتيم إلى نت قدم أنضاهم أجل النيرين علي أني من له قائدين ومن دقي وفيه هو قائدين لدلني قلالي أتابا وقرني ما لم يري قتابا وجعلي ما لا يرى وقيرهم موجه دمدم قالي هم قيرهم إلا يقرن لهم في الدارين سيئا به سيرا من جارين نفر نفا ضاغا وقد نهى عن جده النفاقا أغرمني كريم والمكرمون بجاه من شماته مكرمين لي قاد متفاق متفا ما قادان بجاه المرتد ينطن قادان لي قارن المصطفى ما قادان بجاه مقادان لي قاد ما يكون لي شرورا ولي الله فرا حدي ورد للدخول وجالي فلي ونهاري قره ما معلم بالاندهاري لي يقول من له أيام ما بره صيام وقيام لي يقول من له أيام ما بره صيام والقيام لي يقول من له صور ما دونه الطهور وتطهير لي يقول من له سنون ما قرب الفرود والمسنون وكريم نبي كرم وغده قوي ولا مكرم وشأني توجيليا بقدر نسيم مطليا وجاري ما ليس أبدا
سرر كل مهلي المعبد فلان كبير بلا أكداري في آسي الدار وفي القدار لعب الجرير والجميل والعدون رب الورى أبي وكريم جدون للأقل وجعت كل الحمد وقد ما أسى قدم وهند هل نبي قر ولا قر سلام وقد أدخل يبصر مالا سارك رسول الله أن يقر صلوات الله سارك رسول صلوات الله يقظ قلبي بدل بي والكتاب سوت قدمه وسط الإتام ثم قال جميع كوني وأقرني بالله قلب كوني محمد قال جميع كوني وأقرني بالله قلب كوني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وجه الا كل من تخلق ما كان الله لكم امين يا رب العالمين انت الوهاب وادر كل ابدا بالود وادعني عن ضرر وكيل ما دعني اشاء وضررا مني تقبلت الهشام الضررا يا من جزاء ما جزاء فرد صداقي تهدي توحيد ومطح الجنبين على كلمة قفر المسلمين اقر بجاهد مصطفى لكل من حبني له مالك زمن بجاهد مصطفى لكل من بجاهي المصطفى لكل من ربني وهي مالك شمن نفى بن طهر من تعلقا يا من هداني بنبي اللغا عذرك الجنة بالمطار لمن يلو صدي سابتار لبيت الكريم ابي كلما طلبته منك وكني حلما لك كتابي موقن بأنيم كل وهب فايز بالمن هد يدي يدايد الهدات وليقدم للشادات لينتني بالمطفى قلوبا وليد كنت وغير مغلوبا يا جاد لكم يكون منك كما يسر قرب ديك حوضا يجوز ليكم فيكون منك بما يشور قربي دهنك يذكري وقعي طيب بجاي من سماته مطيب يقود للمطر والآل مهاب شابي قام يقيره تمام يقودني مطر والآل مهاب شابي قام يقيره تمام الذي رافقني في سيري شلاب باق وجود مير اغدو لمن اقف بردي يا كريم وضمن بي ان شاء الله يريم يا ربي هل مريدين مهام في سلك الاسن وصمد المهام ملك جميعهم نفوس بلام سين يدر ومشاء يقبلان يقول كل من إلي مالا وأن يده لا بسف المالا نبضني فانتابي هيالا يا من هو أمير والأخيالا كل ما يبوغ كل سلم يا قلمه المرض بالمن مد سلامك بقيد لمن هو أن أساك الكبد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهي القصيد راسي اسنا حسنا لكل من تهلق به من الناس امين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلامها المشري والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أوشي بك بشر يطاء من الشيطان الرجيم. ربي أوشي بك من أمك سيئاتي وأوشي بك ربي أن يهدرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المبيك وإلى تارك كريم.

Salli wa salli wa barik aman istaraytamini salasina afya wa bintu afya wa fi liwahika wa azhaqtaha ila alqayr abadan wa wajhatu ila samanaha abadan bijahi sallallahu ta'ala alihi wa salam bi alihi wa sahbihi sayyidina wa mulana muhammadin anni baqar hasamati sayyatika kama jihalta samana salasina wa salatu illi baqar hasamati sayyatika bilan tati anni bila abadin wala kadrin bayni wa bayna adin fi sayyidina abadan wa jahat asi yaqajata مجاد من مجيساته علي بآل وصحبه صلاة وسلام آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآل وصحبه ويرحمه كاشي قدر بآقي ويك الكريم بشارات له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أبدا آمين يا رب العالمين يقود من ليس يسود أحمدا ربي ساقد منه طمدا يقول من ليس يصون أغمرا ربي ساقد منه مهتمدا شروق ليلي وحبيبي أغرا سواب ما علي مدى سرولا كل يدي دان لبكاء وكل ما يجري للبكاء سقل لي شروق إليه قبلا كل يدي أنسر ماري مربلا سقل لي شروق إليه قبلا كل يدي أنسر ماري من بلا مدى أسابي وإسابي والفتون وقبلائي وسفت بالفتون أقول بي على مهائي مكاره ولا جرش انتهائي ما لدي كل يدي نورا شعلا جهادي من عني أقول نبي أحمد في دي ولا ألاقي كمدا صلى علي الله بدحرمي في ذا علومي شبهر من يلجو في نعاري أليل هو الإسراء في دياري شبهر من بهر بلادي جادا بما في كل يدي أجادا شبهر من أقفاه إبداء من جاني من هندي فداء أحمد من برسي قلدا حلالي أتاب خلدا وولا في كل يتي قرقدما كما كفاني الأشياء والندما إفقت مقبمات الجنة دار القرار والمنام إفقت لي مقدمات الجنة دار القرار والمنى والمنى من بعد ما قبل مني ما هدرني مني من القدم من قري كدرني وجد لي أبا بالهور أبقال طويل لدى بهور وجرنا في هباب قارقان أبقال قمت فني مهرقان وجب للمطار أفرد القدم صلى عليه بسلام سوق دم أجد سيد الورى محمدا هذا سيدي وكفاني كمدا أجده قرها مرادي قمام له كمان لغير شطمام أحمد مده من المعرم منتبسا عن مهد وحرمي أتيته من المعرم منتبسا عن مهد وعرمي مجاهدا إلى جمال ثانيا كلمة صدق ما لها من ثانيا وقلت أبو صلاة وسلام بأثني سري وأصل الكلام مسليا مسلما على نبي وقهر غاسي من رداء المنذرين من رجب إلى انجاز الهجام وليقاد مضى لي هجام قرقر لي قروا العتابا وقرن التليم والكتابا وقرم الضحاء إلى أبدا وبه باي في جنان مبدا وليقاد مصطفى ليلا أبدا وبه باي في جنان مبدا
ومن حجاي رسول الله خليكم صلوات الله ومن حجايب رسول الله خليكم صلوات الله مع سلامي بالامدعاه ما وطبي من اللهاء ما وجده من اللهاء من الحجاي بشراب القدر هذه باقر بسر القدر سلف المنتقى سلام بسلام ينتقى لمن قلاني في الورى مكاني كما بقلد قير جاره ومن عجب رسول الله حليس مدى سلام الله ومن حجائب رسول الله حليس مدى سلام الله ومن عجائب رسول الله حليس مدى سلام الله سلبوا إلي سرا لم يرى إن سواي ولقي لم يرى ومن عجائب النبي متبع سلا علي قيم باقني تبع أن قرني سوى نسحا بروادي أبدا الأسلام وجاء من بل حجائب البصير سلالا للأصير أن لا إليك درا إسر والعلن يشو القدرا وجاء من بل أجائب النصير سلا علي من له من النفور كوني قديمه إلى جنة في كل شيء دائما دناني وجاء من بالي حجائب شفير سيدي سلام الرفيع سلبوا إلي أثر المبان إشارك الواجب لي يا ربان وجاء من بعد أجائب علي دلما قبور مفردي إياك نفسي كما يقود لي بخيايا وجاء من أجائب المكرمين كما سبق من المكرمين وجاء من حجائب المقيم كما هوا سبق من المكرمين ربي تزيني يا شاب وشربوا إلا سوايا ما يهاب ومن خوارق النبي مصبرين حليقه سلامه انتوا إيايا ما قم كبا كابد الناس عني فانكبا ومن حجائب رسول الله حليق لما مبيد الله تغيب بارسي تغويبا قاد لمن ما سله تصويبا طبيبها مبارس التقويفا قاد لما سله تصويفا لا ليوجه مدهم ضررا ومن يرم علمي يلقى ضررا اسكن من وجه أدرم لي اسكن من وجه لنا لي وطني ومن يرم لي انحكني إن كل من رجال للطريق من يرم غلبي ينحقر ومن حجائب نبينا رسول سلامي من بيد بشور فليدوا ليقوب لينا بلا طماس ربا نبينا من حجائب نبي المصطفى سلا علي ربك مضغا ومن حجائب نبي المصطفى سلا علي ربه قال ألا يميل لجنابي سرمدا سيء وجرني أذى أو كمدا ومن أجائب يومي مندي سلا علي قير باقي مندي سرف أبي من قلوني طرار إلى لفي لهم يجر الدرار سرف قلوبي من قلوني طرار إلى لفي لهم يجر الدرار ومن قوارق النبي المنتقى سلا علي ربك من تعال تليد الحماد والبكاء وشيء يورث الذكاء تليده الحماد والبكاء وكل شيء يورث الذكاء
سنسرهم تقريبي خلق مع الجاد بتقريبي الذي نزلهم تقريبي خلق مع الجاد تقريبي.

0: ومن قوارق نبيهم تبان فلعلي كما تبان تلبوني لله ما جن انتواه ولي واد نجل وقد بدت مجسة تعقر للمطبع في قبتي قد تقر وقد بدت تعقر للمطبع في قبتي قد تقر وهي كون من سبب معاه في قبتي في من يدعى قمرا تبلسي لم تكود معهم ليلي يدعى الرب لي قد عمهم فبلسيل لم تكون من اليدى ضربني قمهم وعد من تسبب أدخلون في رحمة الله والنار يدخلون وعلى هزلهم في أبدين ما لم يقوبوا غير أبقى قبرين وفي سوى مجسات درسون قسالا وقبابين خلب بالمتال ربيدي هدان قبسون لأي من هدان وعبلي ربي هلما لم يكنين من تعلي وجاني بكنين بها رسول الآية كل أنبياء حليهم أقوى سلامي ربيان بها رسول كل الأنبياء حليهم أقوى سلامي ربيان أقبتي أرسلين بقدم قوة في الوجود والقدم يا بني لي ربي المهيب بقير بخد أبدا كون عيث ربي أبدا وهو المهين إليس من نساء كل لحين يبني ملايك الباقي الكريم بما تضاه لا يريم يبني ملايك الكريم لبهما فلاه لا يريم كمن آمنوا في الجنين لوي باق الكهلي بالمنين وسارت سوى من آياته هي بفل مهي آياته الله فارق الكتاب الله وأن يمن لساه وليقعد له ما كلا دب القرين ومترى سلاسل الكريم سمنها مقلد للا يريم ولي من قير قيارها ومن شبه من بوه سرا طلبا وجدني بقرق في يريم هل سواق الورى وصف يريم وحتى من هتاته وجبه لك عن قير رسولي تجد سلالي بسلام وسكر كليتي به وأني أرم ومن هجائب رسول الله حلي صلوات الله ما بابي بألي الكرام وسبي كون له بالانسلام كليتي سرد دمام للمطبع من فقفان شدمام قيد نبي مسابقين حليق شرابات أنفهين ومن هجاري نبي مسابقين حليق شرابات أنفهين مع سلامي بآلين سرعون وسبي كوني بسعد سرعون كل سيد قرأ غاق سيدين تقاد فاسد الحسائنين كل سيد غاق سائدين بلد قرفاف بالحسائر حجائب النبي المقدمين سل أليس البقار القدمين عن الأسار الجالب ما ينتهون بلا زنبه أذهون وعبلي قرر راس فهاق فيهم وهم جمعان ومن قرار قبيل مفضلين حلق لنا ألي مفضلين كرشني تقربي فهاق من سمن مضى مسايا مهرجان قصدي أننا من رسل الجلال إلى الذين كلهم قد فجران أهم صلاة وسلام كما انتفت بالدرسه سلام ومن أجائب رسول الله حليق سلامه كانوا جميع ما مدى من همري لحرس وباش مريم سرد حداد سبب باق لهم بي يدوم طبب شرب دريل يدن سبب باق لهم بي يدوم قصري قد مكاري إلى الهدى سرق أني وانهرى قول وقدير الهد وشكور حميد وشكور حبدتي لمن جال المصطفى وهدى كما كل به قد زفى الحمد لله رب العالمين هذا الأمين والأمين والأمين الحمد لله رب العالمين هذا الأمين والأمين والأمين خير زاد وثلاث مدار هذا النبي ومن أتاه صمدا والأنبياء سادتي هذا النبي من المدرولي والأنبياء أشادة الحاد بدياء وأكبر الضوء على صحابة لحال من درجة صحابة وحاجة تنطمه هلا من حلبا عمبوه من هدى الطالمين ما هذا مصد ولا مصد صلى وسلم علي سمد ما دام سيد محمد صلى وسلم علي سمد خذي ما سر من يمنا وبي باي مسلين أمنا ما دام سيد ورا محمد صلى وسلم علي سمد يخذي ما سر منهم المنا وبي دين أمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليهم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آل سيدنا مولانا وآله وصحبه وسلم تسليما وإشام الكفر وجب وجيه لسيف في المرض سبحانه رب المرض أسألك العلوم ذاتك أنا فك الدواء جسمي والإهانة سألك من فضل الكريم من كل ما كان يسر يذكر يحج نادي أهل الدرا وسوى يبن لدى من سرى مدد للكريم أيدي يا رجاء إن كريم بابه لن ترك جعال مدد للكريم أيدي يا رجاء إن كريم بابه ارتجاء كنت محافظة بقيم انتانا والحبابين والأهرى والدنا روضي معابل بقرم انتنا والحباب في الدين والأهرى والدنا بريم هدي جايدا لقري مقبول من شرده سيجايا قيما خلام لقي مخدوم شمن طل القلم فجار بالإشار صلا وما القبر يعني فولد أمين وقه شاك فالمهتا كفافا يكتبين حدثني قيهاني يا من له تقد وجياني نبي في سويت الداري في أبد والمسوي جدائي يفي سقامي بدراما قدرا داني الله حيث كان قدرا سبتني من جمعة أمرا فليكن بسوي في أغراري فوسيب قد أخرج الأخيار من قلد وسفر الأقدار يا الغالي لا سبكم لباسا بحرين مدالس المدعسا نذهب الأخر صلاة وسلام على قطوة الكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حني أبدا ويهمني كمسا وجاني جميل في ترابي بهبتي وقرابي أجر جميل قد لي من بعد ما جميل قد أطاب قدرا جزاء ربي وجزاء أحمد أحمد يداي ويداي القرد والنديم بما مدى ومرد لفل نسيئا قلبي جار ليقال من نهار كلمة القرهال من أسكتد من ناصحوني وهي سكتد تراف إبليس ومن ولاه لقرن هو الله يدي تقط ولسالي يتلو وليس ينهو لجاتي يقلو Thank you.
1: وفعل أيلا ثم الثاني في عمر بن بشير نفعنا الله وبركاته آمين. برتاق الجنة وعجوان تأرانك ماني فعلت يا أزال الذي يرانك برتاق الجنة وعجوان لقصة صنفان مثل هذه الهيتين تستقبا معن برتاق الجنة وعجوان جاجو أميتي أمغر بلاي سارتاجو برتاق الجنة واجع مقام سنگ بفوق قبر مقام من احجاج صفو بمبا صف رسول الله مايان انبا مسلاد انجام بدو سعشي اولر ماسل ماسل بلاي ما برع ما يات وما تريت ما تبقى وطار ما لا سعر اللي بقى يقع وطار قداد دف إثلاس عدل بي مجب لقيم فوض نأميني ترجدت موك داولنا قلوقنا ومجاتي قمنا باكر سنب مقدي مولين بالي دلين دفل فما تعلم عم دعري من لو ترلنا معك أفلك تعلم عم تلوك أجعم يبك جايك أنوار جرل مدفتر يومي من سبول أرد أكلم يومي نيبان جاي لبان جاي فأسألو ديك مريدي ديك جاي دي مسلو جاي جربل ديك جاي كامل من يغير ñepangi joy kama albati bangi joy sono waje burum bagge kono ka jale joy way mo tekki to fi juroom yaar asama juroom yaar ñepangi joy joy waato bakar dana ne joy ngi joy mamura tibi joy nan joy mbati u ganjare sa karunna taw bi manki ngena yi agarabi do na takki leppay yu ay ngi xare do borom kun wetal na len ko sap ngandi yanen deul ma ala dem nga ndax nga waru ci weru digiw gamu mbeur mom muru aljuma niti fan yu de ak juroom ñaar le mujjé julli ci juma doy na war bamu dami antakna bar may khutba araji falidu sopp bamba mu daldi dox khutba ba ngir war maal go bamu tok mu delu bam man yema go ma sama la dem siara bamba ndege del may fa go da faramba dal siara ya ji khalifa mustafa Señ Bashir Mbagge Nala Mustafa dugg watam ba xet ci biñ jum tuba dem daru menan tay ni ro bayam ba jmaay tuba dabi joy ba xaju yo xamni du del fi gem na waaju xali waram Bashir yare dend bi goy fi di ndam ba asam tayu xi asay muridi yepp jaale wurna yaa ma o dingir ga defal dongay yokul joode tanak ya gamol la rasulullahi anda baram to baabi ni la ya kaaba ya jibril wal muhadin di jeen seroga doomi bamba jey biin bisub jibir le ñepp yando to ba ñung na ko ni malabbi ay ayuba di fukki fanan ben guddigal tiine lañu rañaan fabru gandis ba yal tene ku ci ci takali neer tarikh ba bayliman jadef ko sapp ba am ba fi la ila dil usnayn rabbuna khala da khana al bashir ma la urtala fi yabi min zani rabbi ay wafsi sa'ati sa'ati intu fadi fi la bayt la def ba mi jurom yaar yalna fi de estewer lu yag de no wa di fim kero le yoburu ko gatu ba tabar rasulullah ay jenna tuba ma ba nga wala

باب الغليان يقيني يقيني إلهي يقيني إلهي وما كل يتيحي إذا يرسلها إذا يرسلها.

0: أين على فخفا ذات الذين ملوا ما ملوا من سفيرات عجيبات أين على فخفا ذات الذين ملوا ما ملوا من سفيرات عجيبات أين على فخفا ذات الذين ملوا ما ملوا من سفيرات عجيبات على المقدمي في دار المخلوقين فلا ترى لنداء أم
1: للملاقات
0: على المقدمي في دار المخلوقين فلا ترى لنداء أم للملاقات على الذي على الحبيب عبد الله Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah

رامو مسيري إلى أن يرد لدى على سفر لو أينو سرما في سير ما رامو وغير موت أرى ما ناسو وعصى وإنه ليبقى ويقريب وعنورا ربي

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون